سواح أنا براني دزيت باب حليت بلاد وأنا براني لا في بلاد بعيدك أسحى من داف وأنا وحداني

ايه حبيبي الغالي نمني مرتاح وانا براني انا حفيت من البعد حفيت وانا براني عشرة ناس معلي ام لم وانا وحداني

يعني أنا براني حبيبي الغالي نماني مرتاح أنا براني أنا حفيت من البعد حفيت وأنا براني

سواح انا براني دزيت باب حليت بلا وانا براني لا في بلاد بعيدك اصحى من داف وانا وحداني ننسى اللي كان ونحفل ننسى

وانا براني انا حفيت من البعد حفيت وانا براني عشرت ناس معليها ملام وانا وحداني تمنيت نبحر ونكون فنان وانا بوهالي